بين هالشلخان يا ولف تكون حجر ما تكون مديد تكون رمل الراحة وعدها وقال ما يريد رحيل ويا اللي رمى